يا رب لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ لكلماتي اصغي يا رب، تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي، أوجه صلاتي نحوك وأنتظر. أنت تخلص الشعب البائس، أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعا أرض السجود. عند المساء يميت البكاء، وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. ثابت القلب يا الله، ثابت القلب، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق، الرب في السماء قدسي، الرب في هيكل قدسي، عيناه تنظران. توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكب قدامه قلوبكم.

استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي، وجه صلاتي نحوك وأنتظر. أنت تخلص الشعب البائس، أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعا أرض السكون.

ثابت القلب يا الله، ثابت القلب، أغني وأرنم. أعطنا عونا في الدين، الرب في السماء كرسي، الرب في هيكل قدسي، عيناه تنظران. توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكب قدامه قلوبكم، الله ملجأنا.

0: شرط العشيق بين البشر مو مذهبين وديان الحب إذا من كل قلب يصنع صديق الإنسان
1: يا سيدي وطبيب.

يا الوضيع بضمتي لو ما هو عيونك أعطش لك وشرب عشيق ويلي عيش هنا لو صيبت

اديني اديني اديني اديني اعطيني سكيني حاضري ناضري شاطري صح دومين دومين اللي بساتيني حدايا حدايا اسقط دومين دومين دومين خليني اروح اروح.